التامه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.